أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلاً تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلاً أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام للإقامة والشؤون الأجانب، وأشكر طبعاً سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في اماره دبي بحيث ان هي تجربه، بحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتادة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب، على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة. ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد ايه؟
4: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
4: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
5: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
6: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
5: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
0: العربية 99،
7: الموسيقى أولاً.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعة إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات الإسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، ونحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: يتكرر.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و 16 و 17 مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات ايلاند.ae.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي عامل فيا معروف الطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: أنتك
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: العربية 99.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
0: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة حكيم الأمة حكيم
2: الأمة يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
1: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب مني الدكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة،
3: شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق خلنا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدري أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب الدعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات صلاحيات أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى تطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي تام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي. إدانات عربية وخليجية شديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات. إطلاق نار متبادل في هرمز وأمريكا تنتظر ردا وشيكا من إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية، كما تطرق الاتصال إلى مشاركة دولة الإمارات في معرض ساها إكسبو 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي يعقد في إسطنبول وأهمية المعرض في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات وناقلة تابعة لشركة إماراتية، ودعت وزارة الخارجية السعودية إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار. من جانبها أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات. وطالبت وزارة الخارجية البحرينية باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت الدولة دولة الإمارات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وبدورها أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات باستخدام صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. هذا وقد أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن جانبها أدانت الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات، وأكد الأردن رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ينتظر الأمريكيون ردا وشيكا من طهران على مقترحاتهم لإنهاء الحرب. وفيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالمزيد من الضربات الأعنف حال لم توقع اتفاقا، وشهدت الساعات الماضية تبادلا لإطلاق النار بين الطرفين في مضيق هرمز. هذا وتبادلت أمريكا وإيران إطلاق النار في مضيق هرمز ليل الخميس الجمعة، ما أبرز شكوكا في إمكانية توصل الطرفين سريعا إلى اتفاق ينهي الحرب، وذلك بحسب تقارير إعلامية مطلعة. بالعودة إلى أخبار الإمارات والفعاليات، حيث تواصل مدينة دبي استضافة فعاليات أسبوع دبي للمطاعم التي انطلقت في الأول من مايو وتستمر حتى 17 منه، بمشاركة واسعة تشمل أكثر من 125 مطعما. يقدم الحدث هذا العام قوائم طعام حصرية صممت خصيصا لتسليط الضوء على تنوع قطاع الضيافة في الإمارة، بدءا من المطاعم الفاخرة وصولا إلى الوجهات المحلية المتميزة. حول هذه الفعاليات تحدثت لمركز أخبار ARN الريم الرضا مساعد مدير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات دائرة الاقتصاد والسياحة دبي.
5: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. بتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي من كل أنحاء الإمارة، مع قوائم طعام اخترناها بعناية تجمع بين المطاعم الفاخرة اللي حصلت نجوم ميشلن والوجهات المحلية المبتكرة اللي نفتخر فيها. وهالخطوة هي امتداد لنجاحاتنا في مبادرات استراتيجية سابقة مثل حملة مذاق دبي الفاخر. سر تميز دبي الحقيقي هو التنوع اللي يجمعنا، بوجود حوالي 200 جنسية تعيش في دبي بأمن وأمان في ظل القيادة الرشيدة والدعم المتواصل. وهذا الشيء اللي خلى مشهد الطعام قصة نجاح تعكس تلاحمنا ومحبتنا وإبداعنا. وهالفعالية تثبت مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في فنون الطهي، تجمع بين الابتكار وأصول الضيافة اللي نعتز بها. وأدعو الجمهور الكريم إنهم يستغلون هالفرصة ويكتشفون أسبوع دبي من المطاعم.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل بـ 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ما عنديش عشرة يحصر علينا يا حسرة.
2: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. We'll be right back.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي تام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية، إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والتنموية. وتطرق الاتصال إلى مشاركة دولة الإمارات في معرض سها إكسبو 2026 الدولي والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن لبنان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات وناقلة تابعة لشركة إماراتية. ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع إصابات في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات باستخدام صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
2: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بيئة خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالميا، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية، نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك نرسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب الاستفادة إلى دولة الإمارات وشو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبيلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: المسافر.
1: العربية 99،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات ايلاند.ae.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي تام المكان المتقدم لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية، وتطرق الاتصال إلى مشاركة الإمارات في معرض ساها إكسبو 2026 الدولي والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن لبنان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وأوضحت أنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي وتتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات وناقلة تابعة لشركة إماراتية، ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع إصابات في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات باستخدام صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص وأكد الأردن رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس إلى إسبانيا اليوم للإشراف على إجلاء أكثر من 140 راكبا وأفراد طاقم السفينة السياحية التي تشهد تفشي فيروس هانتا المتجهة إلى جزر الكناري. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
2: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
3: العربية 99.
0: عندما تحدث يوما حكيم الأمة،
4: حكيم الأمة، حكيم
5: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
0: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي ثامن المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والرئيس اللبناني. عبد الله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين. رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية. كما تطرق الاتصال إلى مشاركة دولة الإمارات في معرض سها إكسبو 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي يعقد في اسطنبول وأهمية المعرض في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. هذا واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن لبنان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان. وثمن الرئيس جوزيف عون مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، هذا وتتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. ومن جانب آخر، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع إصابات في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات. وطالبت وزارة الخارجية البحرينية باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي سياق متصل، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية العدوانية والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فجا لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن استمرار النظام الإيراني في تكرار هذه الاعتداءات الهمجية يؤكد من جديد نهجه العدائي وإصراره على تغذية الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. إلى فعاليات دولة الإمارات، حيث تواصل مدينة دبي استضافة فعاليات أسبوع دبي للمطاعم التي انطلقت في الأول من مايو وتستمر حتى 17 منه بمشاركة واسعة تشمل أكثر من 125 مطعما، ويقدم هذا الحدث هذا العام قوائم طعام حصرية صممت خصيصا لتسليط الضوء على تنوع قطاع الضيافة في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الريم الرضا مساعد مدير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
5: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، فتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي من كل أنحاء الإمارة مع قوائم طعام اخترناها بعناية، تجمع بين المطاعم الفاخرة اللي حصلت نجوم ميشلن والوجهات المحلية المبتكرة اللي نفتخر فيها. وهالخطوة هي امتداد لنجاحاتنا في مبادرات استراتيجية سابقة مثل حملة مذاق دبي الفاخر. سر تميز دبي الحقيقي هو التنوع اللي يجمعنا، وبوجود حوالي 200 جنسية تعيش في دبي بأمن وأمان في ظل القيادة الرشيدة والدعم المتواصل، وهذا الشيء اللي خلى مشهد الطعام قصة نجاح تعكس تلاحمنا ومحبتنا وإبداعنا. وهالفعالية تثبت مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في فنون الطهي، تجمع بين الابتكار وأصول الضيافة اللي نعتز بها، وأدعو الجمهور الكريم إنهم يستغلون هالفرصة ويكتشفون أسبوع دبي من المطاعم.
4: إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: العربية 99.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن. العربية.

يا مساء النور مساء الورد في حلقة جديدة من انرجي للنهاردة. معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99 في يوم ويكند من حداريات في أبو ظبي. طبعا احنا موجودين النهاردة هنا بسبب سلسلة مع غروب الشمس اللي الصراحة أنا ما كنتش متوقعة أن هي تكون حلوة كده. الفايبس حلوة قوي، أتوقع أن وصل لكم يعني من الميوزك، وأنا يعني صراحة أنا اللوكيشن بتاعي وسط الناس، وسط الرياضيين، وسط كمية الأطفال اللي جايين بيشاركوا كمان، صراحة فرحتني قوي. يعني سباقات كتيرة، أنواع رياضات مختلفة موجودة، سواء كنتوا بتحبوا يعني السباحة، الجري، أو حتى السايكلينج، فعليا كل أنواع الرياضات موجودة النهاردة. وطبعا طبعا في حاجات كتيرة قوي حلوة كمان، فود تراكس وتفاصيل كتيرة قوي مع سلسلة مع غروب الشمس، هنتكلم عنها أكتر وهنغطيها خلال الساعتين دول في إنرجي للنهاردة.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

0: تعالوا نتكلم أكتر عن سلسلة Beyond the Sunset مع غروب الشمس. طبعا الأجواء زي ما أنتوا يعني أكيد وصل لكم في العربية دلوقتي, الأجواء حلوة حماسية, في أغاني, في يعني live music وvibes حلوة قوي مناسبة لجميع الأعمار. وأنا فعليا شايفة جميع الأعمار, يعني من طفل عنده 6 سنين لشخص عنده 60 سنة فعليا. طبعا المكان في جزيرة الحداريات, للي بيتساءل فين المكان, بالشراكة مع مدن وجزيرة الحداريات الفعالية دي كلها. مواعيد بقى الفعالية, الساعة 5 بيفتح باب التسجيل, الساعة 6:30 بينطلق أول سباق اللي هو سباق 5 كيلومتر, والساعة 6:35 بينطلق سباق 3 كيلومتر, والساعة 7:30 بيتم تتويج الفائزين. الشركاء الرئيسيين هم دائرة الصحة أبو ظبي, مركز أبو ظبي للصحة العامة, ووحدة الحياة الصحية. والشركاء الآخرين تسلا وام 42 ومجلس أبو ظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي. خلونا نتكلم عن دائرة الصحة أبو ظبي. هي طبعا بتقود جهود تطوير الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية في الإمارة. أما M42 هي شركة عالمية مقرها في أبو ظبي, بتساهم في تطوير مستقبل الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والخبرات الطبية المتقدمة. أما تسلا تقدروا تعيشوا معها تجربة المستقبل مع أحدث السيارات الكهربائية عالية الأداء, بالإضافة لتجارب قيادة مباشرة ودي جي لايف بيعمل بالطاقة من سيارة السايبر تراك الشهيرة. عودة الآن لاستديوهاتنا.
1: دايماً

حتى 50% على باقات مختارة من فريحس دوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن لبنان مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية العدوانية والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فجا لكل قواعد القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لن يسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء محيطنا العربي وخصوصا سوريا. أعلنت مدريد أن دولا عدة في العالم سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانت. ختاما، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 1,340,270 فردا، من بينهم حوالي 1,080 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء النور يا مساء الورد. مكملين انرجي من سلسلة مع غروب الشمس من حداريات في أبوظبي. طبعا السباقات اوريدي بدأت والتتويج بتاع الفائزين هيحصل كمان نقدر نقول 25 دقيقة. خلال الساعة دي هحاول احكي لكم عن كل تفاصيل الفعالية ان شاء الله وعن السباقات اللي حصلت. تسمعوني انا سارة خالد على هوا العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم نحن نغطي 139 نقطة إسعافية في إمارة دبي.
2: كيف قدرتوا توازنون اليوم بين سرعة الوصول وكذلك جودة الخدمة الطبية في نفس الوقت؟
1: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة. احنا واصلين 6 دقائق ونص العام الماضي، لكن اليوم ناخذ بالاعتبار كل مراحل رحله البلاغ. يعني اليوم رحله البلاغ ترى مكونه من وقت الاتصال لين وقت وصول مركبه الاسعاف او الطاقم الاسعافي لموقع البلاغ، سواء كان حادث، كان حريق، كان طلب اسعاف، ايا كان طلب الاسعاف. نحن لله الحمد يعني عن طريق اليوم مركز غرفه القياده والسيطره بالتعاون مع قياده العامه شرطه دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم، وفريق عملنا هم اللي اليوم يرسلون سيارات الاسعاف اللي موجوده لمختلف المناطق اللي موجوده بناء على الموقع الجغرافي لهم في وقت طلب الاسعاف. ما نفرق بين الحاله البسيطه والحاله المتوسطه والحاله البليغه، كل الحوادث عندنا يا ضروره سرعة أو زمن الاستجابة بأسرع وقت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
5: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
6: العربية

حاجة بتلاحظوها وانتم موجودين في الحداريات مع سلسلة مع غروب الشمس، بتلاقوا أول حاجة إنه طبعاً الجو حلو جداً، الفايبس حلوة جداً، بتلاقوا كل الأعمار من من من الأطفال اللي عندهم 6-7 سنين لحد الناس الكبيرة up to 60. روح المجتمع هنا بتشوفوها، الصحة، كل حد بيشرب حاجات صحية، كل أنواع الرياضات موجودة، الجري، السايكلينج، السباحة، ودي أحلى حاجة. طبعاً السباقات بدأت، وتتويج الفائزين خلاص هيتم خلال تقريباً زي ما قلت لكم 10 دقايق. والحلو بقى إنه في خصومات حلوة ممكن تلاقوها هنا في أماكن الأكل والكافيهات، ممكن تلاقوا خصم مع لين أوتلت 15% تقريباً على المنتجات، وكمان خصم في كولد ستون، وخصم في سايكو سوشي، وخصم في كولناجو كافيه، وأكتر بكتير. أوعى تفوتوا الفعالية الحلوة دي، موجودة الويكند ده والويكند اللي جاي. عودة الآن لاستوديوهاتنا.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات. ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: أنا رزي مكمل معاكم من Beyond the Sunset في جزيرة حذريات في أبو ظبي. خلونا نتكلم كمان عن كولناغو كافي. تقدروا تستمتعوا بقهوة مختصة مثالية بعد السباق تساعدكم على الاسترخاء واستعادة النشاط. أما مور فهو في أنشطة توعوية عن السلامة ومقابلات مع المشاركين وعروض حية لمعدات السلامة بالإضافة لجوائز وهدايا للمشاركين. أما مي أند ماي أكتيف وير فهو ملابس رياضية مستدامة ومريحة مصممة لتمنحكم الدعم والثقة أثناء السباق وبعده. أما بيلار بيرفورمانس فهو مكملات رياضية عالية الجودة تم تطويرها بالتعاون مع رياضيين محترفين لدعم التعافي والقوة والصحة على المدى الطويل. أما رانيز فهو نظارات رياضية بتجمع بين الأداء العملي والتصميم العصري لمساعدة الرياضيين على التركيز والحماية في كل الأوقات. عودة الآن لاستوديوهاتنا.
1: Day when they

0: الآن عربية 99 الموسيقى أولا.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس

0: لا تنخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1,000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا
2: لا

0: صوت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من حوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والرئيس اللبناني. عبد الله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحارس الثوري الإيراني في البحرين. نواس سلام: لن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء سوريا. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والتنموية. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدماتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن لبنان مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان. وثمن الرئيس جوزيف عون مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مارغوس تساكنا وزير خارجية جمهورية استونيا المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأدان سموه ومعالي مارغوس تساكنا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية العدوانية والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فجا لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن استمرار النظام الإيراني في تكرار هذه الاعتداءات الهمجية يؤكد من جديد نهجه العدائي وإصراره على تغذية الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مع حلبة دبي أوتودروم مسابقة ركوب الدراجات الهوائية سباق روح إيجابية في نسختها الرابعة، والتي ستقام في تاريخ 9 مايو بمشاركة 300 مشارك من جميع الجنسيات والأعمار إلى جانب هواة ومحترفين. الرائد عادل محمد الملا مدير مشروع تطوير نادي الضباط بشرطة دبي تحدث لمركز أخبار ARN بهذا الخصوص.
4: تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مع حلبة دبي أوتودروم مسابقة ركوب الدراجات الهوائية سباق الروح الإيجابية، هاي نسختها الرابعة والتي ستقام في تاريخ 9/5 بمشاركة 300 مشارك من جميع الجنسيات والأعمار إلى جانب هواة ومحترفين. تعد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية الكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا تصل قيمة الجوائز للمتسابقين 90,000 درهم، وسينطلق السباق في تمام الساعة 6 مساء يوم السبت إن شاء الله على حلبة أوتودروم، وهذه دعوة عامة نطلقها من خلال منبركم المميز لمشاركة الجمهور والتواجد والحضور لهذا الحفل الرياضي.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لن يسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإباء محيطنا العربي وخصوصا سوريا. وأوضح سلام خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق: زرنا دمشق للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ونتائج هالزيارة الملموسة ستظهر قريبا. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرح العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 1,340,270 فردا، من بينهم حوالي 1,080 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: مساء النور. مكملين طبعا في جزيرة حداريات مع Beyond the Sunset, وزي ما قلت لكم السباقات اوريدي خلصت وحبينا نعمل انترفيو مع حد من المتسابقين على الهواء مباشرة. اهلا وسهلا.
1: اهلا فيكي.
0: ايه الاخبار؟
1: تمام.
0: اول حاجة قول لي اسمك.
1: فتحي باكير.
0: اهلا يا استاذ فتحي.
1: اهلا بيكم.
0: ايه بقى كان اخبار السباق؟ عشان انا شايفة ما شاء الله يعني الناس كلها جاية قاعدة بترتاح, واضح انه كان سباق حامي يعني.
1: والله رائع جدا. انا هي اول مره بشارك في هذا السباق. شاركت في سباقات كثيره في محليا ودوليا, ولكن هذا السباق من خلال وجود جديد موجود في الامارات سباق رائع ممتع من ناحيه التنظيم, من ناحيه الاماكن, من ناحيه المسافات. ما شاء الله كل شيء رائع, كل شيء منظم, كل شيء محفز. كان سباق جميل وممتع, وإن شاء الله نشارك في سباقات قادمة.
0: طب تكلمنا أكتر عن تفاصيل السباق يعني. هل الـ كان في سباقين, واحد 3 كيلو وواحد 5 كيلو. أنت أي واحد؟
1: خمسة.
0: الخمسة كيلو ما شاء الله. طيب وبناء على إيه يعني بيتم اختيار حاليا تتويج الفائزين؟ لسه هيحصل صح؟
1: نعم مزبوط.
0: بناء بقى على إيه؟
1: لا تتويج بناء على اللي بيقطع الخمسة كيلو في أقل وقت.
0: أوكي حضرتك قطعتهم في قد إيه؟
1: لا أنا مش حتى وجع.
0: بص والله بص أنا يعني I can't judge you, لأن أنا ما أعرف إذا كنت هعرف أعمل الخمسة كيلو دول أصلا ولا لا, فصراحة برافو يعني.
1: لا الحمد لله أنا بشارك كتير, يمكن هذا السباق صار رقم فوق 150.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: في سباقات بتوج فيها, ولكن السباق اليوم أنا ما شدتش يعني, ما كنتش مجهز نفسي مضبوط.
0: أوكي.
1: فيمكن بالتتويج بالفئات العمرية من يعني فوق 55
0: ما شاء الله.
1: ما في ناس ما شاء الله هنا.
0: أنا شايفة كل الأعمار, شايفة 5 سنين
1: ما شاء الله. في بالسبعينات في ما شاء الله أعمار كثير.
0: أنتوا صراحة inspiring لينا كلنا يعني. لو حد زي ما بيروحش الجيم أو ما بيعملش رياضة, فصراحة لازم أحترم نفسي وأبدأ وأقوم, لأنه فعليا الحركة قد إيه مهمة يعني. أنا بحس إيفنت زي كده بيفكرنا قد إيه الحركة مهمة لكل الأعمار.
1: نعم.
0: يعني دي أهم نقطة, سواء كنت يعني من لو انت طفل او في المدرسة, او كنت شخص زي ما الاستاذ فتحي قال في فئة الخمسينات, مهما كان سنك لازم تتحرك.
1: نعم مزبوط. العمر ما يعني ما له رقم.
0: دي حقيقة.
1: الانسان حتى يكون يمارس الرياضه, الرياضه هي مبدا من داخل الانسان.
0: طول عمرك بتمارسها من وانت يعني صغير؟
1: من زمان, من فتره طويله, والحمد لله يعني ما شاركت في عده سباقات زي ما حكيت لك, في محليا ودوليا في الاردن في السعوديه, شاركت في مصر وفي قطر في تركيا, والحين حاليا الحمد لله في الامارات. في الامارات من هذا السباق رقم اظن تعديت 30 سباق
0: ما شاء الله.
1: شاركت في ماراثون دبي, ماراثون ابو ظبي, ماراثون العين, الماراثونات الرئيسيه والسباقات الفرعيه مثل الحالي.
0: ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. يعني استمتعتي بيه. طب هل هتيجي الويكند اللي جاي ولا؟
1: اكيد طبعا. اكيد. ما فيش فعاليه بتكون في ابو ظبي
0: الا وانت فيها. حضرتك بتشتغل ايه؟
1: انا بشتغل في مجال الصناعات.
0: اوكي.
1: على فكره انا جاي من راس الخيمه اشارك في
0: ما شاء الله. شوف شايفين الطاقه والحماس والشغف. عشان كده الايفنتس دي احلى حاجه فيها, بتجمع صحيح. كل من كل مكان في صحيح. الامارات
1: صحيح.
0: عندهم هدف واحد, هو الصحه, هو الوصول, وهو فعليا صحيح. يعني اهميه الصحه في المجتمع, اهميه الترابط
1: نعم.
0: في المجتمع. شكرا ليك استاذ فتحي. نعم. نورت هوا العربيه 99, وانت فعلا مصدر الهام ليا ولكل مستمعي العربيه 99 اكيد. ويعني ان شاء الله يو نيفر نو, لو الويكند ده ما شدتش على نفسك الويكند اللي جاي يتم التتويج. شكرا ليك استاذ فتحي. عوده الان لاستوديو هلا.

0: معانا فارس على هوا العربية 99، حد من المتسابقين اللي متأكد انه اكيد هيتم تتويجه. صراحة الثقة مهمة قوي في المواقف اللي زي كده. ازيك يا فارس؟ الحمد لله. الاخبار
1: كله كويس، انت عامل ايه؟
0: انا كويسة. فارس قول لي، احكي لي شوية عن السباق، استمتعت بيه؟
1: اميزين صراحة، عملتها السنة اللي فاتت الحمد لله، وكل سنة بيكون افضل من اللي قبلها.
0: من اي ناحية؟
1: من ناحية الاجواء، وكمان التنظيم بيكون حلو جدا، وطبعا جرينا هنا في الحدريات المكان حلو، حلو جدا يعني،
0: والجو حلو صح،
1: والجو جميل الصراحة، والناس مبسوطة الحمد لله.
0: طب فارس انت اي سباق جريته؟ 3 كيلو ولا 5 كيلو؟
1: 5 كيلو.
0: طب كان سهل عليك كده وبتحس اللي هو بيس اوف كيك، ولا بتنهج بقى وتعبان وعايز اخلص؟
1: لا هو مش سهل، بس بيبقى حلو عشان نجيب نجيب، عايز كل واحد لازم يكسر رقمه غير السباق اللي قبله. يعني مثلا انت جريتي السباق اللي فات جبتي مثلا وات ايفر 15 دقيقه، فالسباق اللي بعده لازم تجيبي اقل من الرقم.
0: انت جبت قد ايه تقريبا
1: النهارده؟ بس عشان الرود في الاخر كان شويه مش احسن حاجه، 16 دقيقه
0: بس. لا ده حلو صراحه ما شاء الله، 5 كيلو في 16 دقيقه، يعني الشخص العادي اللي مش بيتمرن كتير صعب يعملها. فانت ما شاء الله تعتبر رياضي يعني، اكيد واضح من انت من زمان بتمارس الرياضه.
1: انا اصلا مدرب.
0: اوكي.
1: بجري اللي هي الماراثون 42 كل متر، وبشارك في الماراثونات.
0: عشان كده قلبك حاسس ومتاكد ان انت هيتم التتويج.
1: النهارده كان موجود معايا حتى ماي كلاينت، يعني تقريبا 15 بيبل.
0: ما شاء الله،
1: والحمد لله كل حد جاب رقم كويس واتبسطنا يعني الحمد لله.
0: طب ايه اكتر حاجه عجباك في فعاليه بيوند ذا سانست؟
1: هي طبعا بتبقى في اخر الموسم بتاع السباقات، وبإحنا مشتاقين للسباقات اللي هي اخر الموسم دي، فبنبقى جاهزين ان احنا عايزين ندخل السباق، والاجواء السباق دي بتبقى جميله الصراحه، بتبقى حلوه حلوه حلوه يعني. ما انا مش قادر ان انا اوصف شعوري، غير لازم حد يجي ويشارك وهيحس الشعور ان انا حاسس.
0: بس نقدر نقول يعني اكتر حاجه بتميز بيوند ذا سانست ان هي فعليا بتجمع الناس من كل مكان في الامارات. انت في سكان دبي ولا
1: لا؟ ابو ظبي.
0: يعني كمان يعني اوكي، انت من سكان ابو ظبي. اوكي. طيب فارس، اخر كلمه للمستمعين العربية 99، تشجعهم يجوا يشاركوا في سباقات زي كده؟ في ناس كتير قوي بتكسل او بتخاف.
1: انا احب اقول للناس دايما لازم كل يوم تعمل اي رياضه انت بتحبها، اذا كان المشي، اذا كان الفوتبول او الجيم، وات ايفر، اي رياضه هي، بس في اليوم بتبقى ساعه وتستثمر في صحتك. يعني دي الرساله اللي عايز اوجهها للناس، ولازم تتحرك زي ما بتنزل كل يوم، تنزل تروح على شغلك وتبقى مستعجل.
0: إن في ناس فاكره ان ده كفايه انك تشتغل وتروح الشغل وتركب عربيتك انت كده اتحركت.
1: لا جرب انك تخلص شغلك مثلا وتيجي تنزل، حتى لو تحطي ميوزك وتنزل تمشي بس 30 مينت، والله العظيم هتلاقي نفسك انك خلاص اي فيلينج جود، وهتطلع كل بقى اللي عندك يعني، الطاقه السلبيه زي ما بيقولوا يعني.
0: دي حقيقه. انا بتفق معاك يا فارس. شكرا ليك، نورت هوا العربيه 99، وان شاء الله يا رب تفوز.
1: شكرا ان شاء الله.
0: شكرا ليك. عوده الان لاستديوهاتنا.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99.

كده نكون وصلنا لاخر انرجي للنهارده. كنت معاكم على هوا العربيه 99 من بيوند ذا سانسيت في الحداريات. لو حابين تعرفوا باقي تفاصيل الايفنت وكل حاجه حصلت تابعوا الستوريز بتاعتنا على انستغرام, وكمان في ريل هينزل ان شاء الله. كنت بسمعني انا ساره خالد, درايف سيف, باي باي. كله بيسال شو بدك وانا دوخ

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

تراب مزعل اللي شايف فيها اكتر من مراب. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وقع تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صمت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والرئيس اللبناني. عبد الله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين. نواف سلام: لن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء سوريا. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العصيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والتنموية. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن لبنان مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان. وثمن الرئيس جوزاف عون مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مارغوس تساكنا وزير خارجية جمهورية إستونيا المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأدان سموه ومعالي مارغوس تساكنا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا بأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية العدوانية والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فجا لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره أن استمرار النظام الإيراني في تكرار هذه الاعتداءات الهمجية يؤكد من جديد نهجه العدائي وإصراره على تغذية الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مع حلبة دبي أوتودروم مسابقة ركوب الدراجات الهوائية سباق روح إيجابية في نسختها الرابعة، والتي ستقام في تاريخ 9 مايو بمشاركة 300 مشارك من جميع الجنسيات والأعمار إلى جانب هواة ومحترفين. الرائد عادل محمد الملا مدير مشروع تطوير نادي الضباط بشرطة دبي تحدث لمركز أخبار ARN بهذا الخصوص.
4: تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مع حلبة دبي أوتودروم مسابقة ركوب الدراجات الهوائية سباق الروح الإيجابية، هاي نسختها الرابعة والتي ستقام في تاريخ 9/5، المشاركة 300 مشارك من جميع الجنسيات والأعمار إلى جانب هواة ومحترفين. تعد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية الكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا تصل قيمة الجوائز للمتسابقين 90,000 درهم، وسينطلق السباق في تمام الساعة 6 مساء يوم السبت إن شاء الله على حلبة أوتودروم، وهذه دعوة عامة نطلقها من خلال مبركم المميز مشاركة الجمهور والتواجد والحضور لهذا الحفل الرياضي.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لن يسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء محيطنا العربي وخصوصا سوريا. وأوضح سلام خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق: زرنا دمشق للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ونتائج الزيارة الملموسة ستظهر قريبا. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 1,340,277 فردا، من بينهم حوالي 1,080 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
3: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتيه، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
2: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية، واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدماتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مارغوس تساكنا وزير خارجية جمهورية استونيا المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية العدوانية والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فجا لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لن يسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء محيطنا العربي وخصوصا سوريا. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرح العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 1,340,270 فردا، من بينهم حوالي 1,080 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. نهاية الموجز في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

0: بودكاست استكانة.
1: حرمة بتولد في دبي وبيطرشولها سيارة إسعاف وفيها وحدة الأمومة.
2: خصوصية وثقافة اليوم دولة الإمارات دول الخليجية والعربية والإسلامية في عملية التعامل مع الحالات هذه. تم طرح الفكرة وطبقنا الفكرة بناء على شخص من المجتمع إن ليش ما تسوون أنتوا وحدة إسعافية خاصة للحريم. فعلى هذا الأساس تم تخصيص السيارة هذه وحتى اللون للسيارة مختلف.
1: وردي أكيد.
2: أي نعم.
1: وفي البحر ما شاء الله عليكم أطلقتوا زورق سريع يشتغل بالطاقة الشمسية.
2: نعم.
1: سرعته بما يقارب 50 ميل في الساعة.
2: دبي اليوم تمشي مع استراتيجية معينة لخاص في موضوع اليوم صديقة البيئة.
1: نعم.
2: نحن اليوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نبي يكون داعم لهذه الاستراتيجية بحيث أن اليوم تكون عندنا سيارات صديقة البيئة أو مركبات إسعاف سواء كانت مركبة إسعاف أو كان زورق إسعافي اليوم يخدم هاي الاستراتيجية.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: دم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

لا تقلع على فوت الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس، تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: العربية 99، الموسيقى أولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.